الحمد لله الذي أتقن المصنوعات وفطر الموجودات وأمات الأحياء وأحيا الأموات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والكرامات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الأوقات والساعات أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ